0: ما سيكت كاري وين راديو موازنكي روشان ببو وسيليا آرامي أشتي أوتي دشتيه ما روشانش ما بيروس كني
1: راديو وين راديو وين

سوجن تيه اف ميراتن كوال من نهاتن لچياي شنگالي كومك خنزير تيرن تاوس جخورة براشتني پركين ويدگرين لدوسي تن هوگرين واپركابوي حبنار کا دلال بجزبه کتنه هسي.

ما قالوا يقول قاسني منو تاقو حدار بك دليوي تقيسي مظنة حتى قوي باري راك شخوة جيروكا خوش كلمة وداهي كلمة يقول دنابا دراني القدر دا چونو هوربون وارا قولي جاني از حيراني دبرشي آزادية واجي وكي تنتيرم وكراسي غريبية البجنة منو تنائي جابي كوباني وشنغالي لهبيا منو تيه قب دستي منو تبه كل كرم لناف سرا قريه مش تنوري دستانك هيا لهبيا منو تيه بو ام بخنن ورا امشاهي اصر كبتني لبردنجي درويش وعدولا بيروس بكل دلي قولي ددا لهبيا عشقا منو تيه بو ام مصن بكل وكي عشقا قارينا كوبارا منو تد سر كبتنا آزادية دنبه أمي شوى قاربن لسر عزيز وعزيزيان بلي نسينا